0: شهادتك.
1: ما هو شهادتك؟
0: ما عمري ما تلقي حسابها ببيت.
1: السيدة بيت علي؟
2: أنت مسكين جزا حشوم.
1: حشوم زي حشوم ده بيت حشوم من روسيا.
0: من روسيا بيت من روسيا.
1: أنت جيت إزاك يا روسيا مفتوح.
0: هل تجدي شيء ده مفكبات؟
1: أنا مفكبات بايما شلي هذي لو بيكبتني بجال بيكبوكيم أربية جر من بوكبكيم أنا مفكبات بجال روسية حدو شنائم
0: شلوشا
1: شلوشا ما شلوشا
0: شلوشا روسين جم أخر لتفخم أربية هيدا جم نشلح لغاية
1: نشلح زي كرتونة حدو شنائم
0: يوفي يلا شبات شلوم لبيت
1: شبات شلوم إذا